بسم الله الرحمن الرحيم ليس شقايا قيمة لكن وثريسة عطكا في كسوماليكا أنا حمدي أحمد علي أنا سعوسين هبين كسو تلادة سديدي بركة إلا سقال كأيو بركة برنامج حصل يا ذهنا عوا وحيا لك دعية وضنك جديسة إيو أرن أيضا نرنتي أدوغم رجوضو أكد عضي وضنك أمريكا إيه دقيسي وعن

0: dhegaystayaalka wadatiriisa codka afka soomaaliga iyo isagana webi shabeelle oo naga dhegaysan doontaan haddii ilaahay dhaahdo waqti aan sii fogeyn waxaanu bilaabanaynaa programkeeni libaano soo dhowow toosna dadna wayna dhegaysanayaana wayna arkahayaan waxaan rajeynayaa codku inuu ka fiicnaan doono sidii maalmihii horeeta libaano soo dhowow runtii arrin aada looga murugoodo ayaa ka dhacday waddanka maraykanka maantadan wada wararka ku jirta saddex ruux ayaa lagu dilay masaajid ama xarun muslimiintu ay leeyihiin oo masaajid iyo iskuul isaga kooban magaalada la dhaho San Diego maraykanka anu weligey maana tegin laakiinse dad badan oo soomaaliyeed ognahay ay joogaan San Diego oo gobolka ka tirsan California California ka tirsan tahay baa la yidhi libaano arrintaasi saddex ruux baa dhimatay iskuul baa wiilal laba wiiloo yar yara sida la sheegayo ayaa weeraray oo arrintu libaano markii la fiiriyo waxa hadda la sheegahayo sida khaasatan booliisku u sheegay waa arrin yar runtii yara qaadaran markiisi loo fiiriyo waxaan uga jeedaa oo socda xataa booliska booliska gobolka haysta ayaa wuxuu yidhi arrintani si waxa looga bartay dad raba inay isdilaana ma aho sababto a waxaa la yidhi arrintu waxay ku bilaabatay hooyo ayaa waxay wacday baa la yidhi booliska iyadoo dhahaysa wiilkaygii ayaa qoryahaygii qoryo badan bay haystaabaadeesaantani barkood la tegay gaariganagiina waa maqan yahay saaxiibkii ama combanion ruux saaxiib ahna wuu la socdaa waxaanan u arkaa bay tidhi inuu yahay ruux dadka isdilahaya suicidal ruux macnaha isdilahaya nafti hure oo kaleeta nafti hure ma oo isaga isdilahaya isdilahaya isaga inuu isdilo oo kaleeta waxay dhahaan mararka qaarkood waxaad moodaa inay meesha u yar agtay marka waxa la dhaho murder suicide ruux macnaha isagiina isdilahaya dadkalena maaratay maquunsanhaya markay wacday booliskii ayaa waxaa la yihi laba saac kadib oo booliskiina ay raadinhayaan oo isleeyihiin xagee buu aaday see tahay iyagoo fiirinhaya ayaa waxaa la yihi laba saac kadib waxaa lala soo kool soo dhacay kaasoo laleeyahay maraykankana waa haddaan yar inaan yar taabto waxaa la dhahaa waxaa la yaqaana waxa la yihi active shooter waa term dadku intooda badan ay garanhayaan khaasatan maraykanka inagu australia waddankeen kama dhacdo hadday dhacdan aad bay u yartahay markii ugu dambeysay dhacday arrintan kale margii hadda arrintii ka dhacday bay ahayd argagixisada sydney ka dhacday midii ugu soo dhoweydna waxay ahayd mid maxaan hadda meel labaatan sana miyaa laga joogaaba haa labaatan sana laga soo waxay 1996 umalan ahayd
1: maxaa ku wacan dadkan inay dhallinyaradan yaryar ay dadka macnaha dee wax saas u gumaadaan maxaa ku kalifay dad kale ayaa ka dambeeya
0: mhorta maraykanka way ku badan tahay midda hadda u socda wey dadku qoryihii baa kayru caadi ah hadda markaan islaantan markay wacday booliska waxay tidhi qoryahaygii ayaa barhkood maqan yihiin marka waa iska caadi inuu hal ruux ama hal qoys intaasuu qori laba saddex afar saddex shan lix ay yaalaan oo kaleeta marka horta maraykanku waxaan mass shootingka la dhaho aada buu ugu badan yahay weliba waxaa haddana asna specifically aada ugu sii badan iskuulka mass shootingka in iskuulada la shuut gareeyo marka markay islaantii xaalili wacday oo tiri arrintaasaa jirta ayaa la soo wacay oo la yidhi active shooting macnaha waxaa ladline haddadan socota ayaa jirta oo ka socota meeshaas meeshii bay markay booliska waxaa lii soo aadeen 10 daqiiqa bayna ku qaatay baa maadaama oreriba ay diyaarsanaan wax raadinayeen 10 daqiiqa kutimid inay yimaadaan markay 10 daqiiqa markay yimaadeen isla markiiba iskuulka banaankiisa waxay ugu yimaadeen baa laba ruux booliska dhahayaba laba ruux saddex ruux oo dhimatay saddex nin oo dhimatay waa niman baa weliba ciyaal lama dhihin saddex nin oo ninkii mid kamida uu yahay security u ahaa iskuulka ama meesha waardiyaheedii ahaa ayaa ku dhintay oo kamid ahaa iyo laba nin oo kale arrinta marka runtii markii si loo fiiriyo wax hadduu farxid meesha ay ku jirta waxay tahay horta dadku saddex kama badanin iyadoo inta badan maraykanka markuu arrintaasi kale ay dhacdo ay ka badato saddex iyo afar iyo shan ay ka badato kow midda labaad ciyaal iyaguna meeshii kuma dhimanin uma gaarin waxaana aada loo magac dhabayaa ninka waardiyaha ah inuu naftiisi huray si uu u badbaadiyo iskuulka iyo xarunta dhan iyo dadka ay ahaydba labada nin weli lama sheegin dowrka iyagu ka ciyaareen ma inay caawiyeen iyaguna oy saas oy kasoo qayb qaateen mise iyagoo meelihii joogoon bay arrintu ku dhacday arrinta marka haddana la yaab kale dhacda marka waxay tahay markay booliskii yimaadeen ماشي أي أي سكول كي حرونتي مركا يمادين أو يصدح لعنين وميدة أو يمادين أي مركا وحي أطيار جروبين أو أي مره يمين وحل له براتوكول كا أكتف شوتا ما داما سان شاقة مركا كا أي أد أغو بضطاي أرينتان إنا يدحضو براتوكول وحاتير اللو دتيي أو بوليسكا إيو قولادا معناها لها إمرجنسي رسبونسيقا أها أمبالانسيقا فايا فايا تركي يوحي لامدها بروسيس وحالو أي راعان أي تاي oo inaan qoneynin uu tibir mid la soo diro uu in ila dhawn dadka hal badbaadiyo oo ayna jirin waa in marka horeysa booliisku ay horeeyaan qolada waliba tacticalka ay qafilin waxa lagu toobaray ayaga marka deena guriga iyo meesha galahay amigaasi qol qol u jeegareenayaan oo dadkii meesha ku jireen ay ka soo saarayaan haduu ruuxi joogana ay say ola macaamilaan marka protocolki bay bilaabeen markay meesha galeen ayaga oo marka raba de aan hubin ama u maleeynay inuu ninkii wali meesha ku jiro dadkii waxa geystay wali ku jireen ayagoo markaa arintii wado oo qoralkii xaruntii kolba qol galahay oo doonahay inay ninkii ogaadaan waxaan ka warabaa inaan ku darayduna xeelaha murugada leh Liban waxa kamid ah in Mareykanka ay soo caadi ay u noqotay arrimahan ay dhacaan iskuulada naftigooda waxa loo sameeyay protocol markay arintani bilaabato si ay uga jawaabaan xeelaha uga jawaaban waxa kamid ah walaal macallimiinta iyo dadka meesha ka masuulka dhan ciyaalka dhan mid kastaba intii la kaxeeyay in qol la galiyo sida galaasidooda kale hoostana laga xiro aynana ka furin ruux kasta wuxuu doonaa ma dhahay haday dhahan boolis baanay hadaan karaan inayna ka furin waxa protocolku yahay baa leeyahay markay boolisku ay arintii intay nabad ka dhigaan ay rabaan dadka soo bax inay dhahan waxa la iyaga waxay tagayaan xafiiska iskuulka from master key ka soo qaadan markaas intay marka dabcan la hadlaan dhahan booliski baan yahay hadana qolka iyagu furayaan marka waxa lagu tababaray oo loogu sheegay macallimiintu iyo ardadu inayna sinaba qolka ayagu hoosta uga furin
1: marka waa macna security reason
0: exactly tababar loogu sheegay way sababta dadka wax la yinaya ayaa xataa naftooda waxa intay barteen buu xudhi ah booliski baan ahay kanaan ahay FBI baan ahay naga fura markaas ay dadna u suurtagelinaysa marka inay dadkii ahaydana si gumaadaan saada darteed marka waxa la yiri ha ka furina haduu dad indhahan qoladaas aanahay ayaga fura haysta intay xafiiska tagaan wa prosesska loo sheegay ee raacay intee xafiiska tagaan ayay furi soo qaadanayaan markaas ay dhihi waxaan nahay booliski baan nahay ama waraab waxa ay intay sheegan ama iskuulka hadda ay ka socdaan markaas ay albaabkana furanayaan
1: marka nidaamkan iskuulo walba ayaa mara
0: iskuulka ha waa wax loogu talagalay oo loo wixiyay weeyo ha loogu talagalay wada ogyahay booliskuna ay ogyihiin ay iskuulka maamulkiisuna ay ogyihiin ciyaalka xataa naftigooda loo sheegay ardada naftigooda loo sheegay ayagoo marka arintii ku dhex jira ayaa waxa li telefoonka la soo dhacay telefoonkaas oo dhahaya xabad baa ka dhacday meel aan meesha ka fogeyn waxayna ku dhacday baa leen nin landscape dadka ma taqaana beeraha iyo waxyaalaha dhulka gaadhanka iyo sameeya ayaa waxa la xabad lagu soo riday oo sida iyo booliska sheegay waxa la xabadu waxay kaga dhacday baa leen madaxay ahayd inay kaga dhacdo laakiin si koofiyad u qabay baa loo maleeynaya inay ka dalfisay si kastaba noqotay asag ruuxi waxa gaarin xabadii markay maqleen markay booliska dan ay meeshii aadeen ama kuwa kala kulli aaday markii la aaday ayaa waxa loo tagay laba wiil oo yar yar aha oo ayagii naftigoodi isdilay sida loo arko labadoodii way la dilay
1: labadii qof oo dagaalkii waday
0: ha saddexdii exactly ha loo arkay inay yihiin saddexdii nin ee masaajidka iyo iskuulka xarunta wax ku dilay in ayaga yihiin ninkan kalena hadana xabadeeyay naftigoodii oo meed ah loogu tagay iyagoo meeshii weyd ku ah marka wuxuu ku daray ninka booliska San Diego haysta inaynan arintan ahaan oo kale aynan ahayn arimaha inta badan lagu yaqaan dadka isdilaya waxa lagu yaqaan dadka isdilaya inaynaan ahayn oo ay arin maartay la yaab lahayd marka Liban oo arintaas dhacday waa arin cusub waxa loo muujinaya oo aad isugu loo arkaa inay tahay hate crime
1: xamdi markaa waxa tiri iskuulku waa iskuul islaamiga
0: ah waa xaruntu waa xarun islaamiga ah oo masaajid ku yaalo waxaana la yiri magaalada San Diego meesha waa midka ugu weyn weeye waxaana ku yaala iskuul waliba la dhaho Al Rashid iskuul la dhaho ayaa ku yaala
1: marka ma laga yaabo dad Soomaali inay dadkii la dilay kamid ku jiraan mise
0: horta dadkii dhiganay wax la dilay horta waa laga yaabo saddexun horta weeye nasiib wanaag si hadii loo fiiriyo saaniri meeshaas oo laga yaabi lahaa meelaha qaarkood inay 10 iyo wixii ka badanba normally ay gaadho Mareykanka haddana la markii la dhafiyo fiiri laba ruux inay ahaayeen Liban nasiib wanaag waxaa saddexun baa dhimantay oo security-gii iyo laba nin oo kaleeto marka waa suurtagal laakiin waxa aad iyo aad suurtagal ah in ciyaalka meesha dhigan haye iyo qoysaska inay maartay ay ku jiraan sawiradan arkayney dad haween ah oo Soomaali bay runtii u akaayeen muqaalkooda
1: kiiska ma lagu xiriirin karaa si argagixiso ah mise waa iska
0: waa waxay leeyihiin hate crime waa argagixiso dabcan wuu noqonayaa argagixiso لكن س أرجحيسة أها نعيب ضدك كلا سيدي واحد هيد كلام الله كلا
1: ضدك لكن واحد كم موجس ضدك واحد سمي فلك سمي ضد يربي أها يعني
0: ها ها تضوي تونشري وحالي لي سيدي دي تونشري
1: مركب ضد أد عرورة
0: ضد يربي ها
1: مركب ضد ملقيا بقى معناها سك كلا ومسكح له دي معناها لقيا ضد كلا إني شغل درين وكلا
0: ها بس good point way صوبته أها ضد هذا الروح سيدي تونشري تضوي تونشري سيدي تونشري ها أيقو انتي ان صوت توسان ما كنا هيان ضد من ربعنا الله يو أو وليبا أن الله يمبدأ روح دوية يا أم الله يعني يقعد يبكسمي أو كلا ومنطقة أنا نحمري وشكا كله لكن ضد كله إن أن الله يو سيد هيدو كلا شكل أن ضد كلا كذا بيا أما هالنقطة ديركت أو كذا بيا أو مركز يدها صادران ولا أرضية ساسة ما يهدها أما هديك اللي نكو أبورين أو يدهن ضد كان وضد كاسوية ولا نقبصنا هي ولا نوحينا هي ولا نقعدنا هي وحيلها ضد نعيب كا لو أبور لو أبوري كمتهاي لبنان وح حسد مدن وحال مركز سوال الشيعة مركي مجتمع خاصة ماشى كبدن أي كعان وضد ككلا يرير لجب بدية أي كعان مركز سوا حيد على بالي مركو نقاله وليته مركز ضدك لذينهن وأنا وحوك خلطرين
1: شدالك وكور جاي
0: ها شدالك وكور جاي وحيك الله وأركان إن الدولة دودي أي خرجيو يلا عجبضن أي كوب الحين يسوع أما دبده هالنقطة أما ذلك الجديد سواء نقطة حيدريم هيان خاصة هالمركز اللي بعتجرته قالي يجو عجيب كويهاي أديج دولة السود أول أهانجر أصلا هين كلي أن مال هان مركز دولة دي أديج نمسين هيسه وحاي سوشا كين هيان أما يدريم هيان إنه أديج جاسي ضدك له أن حق له هين oo ayaga aan ay say xaq ugu leeyeen ugu lahayn inay dawladdu isku mashquulisay u jeedsatay marka waana wax caadi oo la yaqaan baari siyaasiyintu ugu liibaan iyagoo way ka faa'iideystaan oo hadda markaan fiirino hadda Donald Trump baa la dhig karaa arrintaasi runtii uu ma dhihiba laakiin xadan hadda kuwa sarsare aan la feelin kuwa hoose ee doonaya in la doorto inay soo baxaan waxyaalaha isticmaalaan waxa kamid inay dhahan fiiriya maashan waxa jirta cuntadii baa maciishadii baa qaali aha shaqooyinkii baa yar ee dibkii baa batay ee khaas oo hata kareem kraamkii baa batay yaana sameynaya waxa sameynaya waxa weey dadkan kale taway aha
1: marka shacabku waxay ku abuureysaa xanaaq iyo carab
0: waxay u sameynaysaa dibkan ay dareemayaan ayay waxay u siinaysaa meel ay ku calaamadeeyaan oo ay u aaneeyaan ha macnaheedu ma dhahayaan dawladdii baad shaqadeedii gabaysaa sida ay tahay saxda ahna waa taas weey ama inay noqoto ama anigi ba gabahayo oo waxani waa wax unde aniga igu saabsan ama dadka kale ee dariskayga ah ee ila midka ayaga naftooda wax iska wataad dib yimaadaan hadu criminal mathal yahay ka imaanaya hadii inta aan qowaydana dhahan dawladda ayaa shaqadeeda gabays oo inay adeegii noo sameeyso shaqo abuurida caafimaadka iyo wixii lamid ah haday noqoto criminal iyo dadka khaladka sameeyeen dawladda ay tahay inay la macaamisho meesha ay saa ka dhilahayeen dadka macquulka u dhahayo ayay energygoodi iyo xanaaqoodi waxay u bedelayaan ha dawladdu waxay ku mashquulsan tahay meesha aniga dantayda ay feerin lahayd waxay ku mashquulsan tahay kuwa aniga aan ila mid ahayn oo dalkan u dhalanin oo soo galooti ah ama aan ahayn kuwa dhabta ah hadda soo galooti ma ah dad baa waxay marka soo isu dhigayaan inay yihiin dadka dhabta ah ee dhulkan ugu xaq leh arintan liibaan waxa dadka Soomaalida ka jirtaa Soomaalidu ma ognahay ma dhihi karno isma yeesto way isastaa waliba dad waxa jira ayagoo xataa Soomaali waligood aan la dhahinin meel bay kale ka yimaadeen aan la dhahinin haddana ay dad kale u arkaan inaynan Soomaalida quman inaynan Soomaalida quman ahayn oo kaman ahayn oo dhinac loo takoori taa marka macnaheedu ma inuu inay leeyeen ruuxan meel kale ka yimid iyo amaana oo ga shaqo badan amaana oo haboone ee macnaa wuxuu soo arkaa inuu ruuxan asaw ka nationalisan yahay inuu ooga haboon yahay waxani marka dad baa asagana saaso kala meelaha la yimid waxaan soo dhameeyay waxaan u sheegaynaa dadku inay ku baraarugsanaadaan isbeddel weyn baa Liban oo socda xaqiiqda aan isbeddel aad weyn baa socda oonan inta generation ka hada jooga ee dadka hadda waaridkeena xataa la dhigi karo ku soo xaysan dadka hadda 80-90 laga soo bilaabo ilaa hadda isbeddel aanan dhicin oo nooc kale ahayn ayaa hadda adduunka ka socda marka inay dadku ku baraarugsanaadaan la socdaan feejignaadaan waa arrin muhiim ah weey waxaan san sheegay aasaas u aha dhaqaalihi iyo wixii isbeddelaya iyo dawladdi oo ayadu ee dadkii oo siyaasiinta qaarkood ay uga faa'iideysanayaan oo dhahayaan markay dadkii dhahan waan dhibaateysanahay maxaa dibka noo haysta maxaa wax noo haysta ay dhahan ha dibka ma garanaysan meesha ka imaanayo
1: waxa wadanka macnaha uu yahay dimuqraadiya ma jiraan xuduud dadku ayna ahayn in saas oo kale loo kiciyo waxyaabo hor istaagi kara ma jirin miya oo waxyaabaha hate crimes ka ama hadda inkastoo maadaama ay Australia أي قطب كسو صارتي
0: هاي الكلام شرع ولا قص صار ها
1: أي تحي معناها دتك نعيب كأبورية أما معناها وحيابها درتوا ذا
0: وسؤال آد وفي عن لبنان أستراليا هرتا ويكبد لنا تمر كسي الله في حق نظامك أي حق الديمقراطية ده مريكانك مريكانكو وحلية هي شرعي freedom of speech أو كتيرة قانون كذا قطب كوكا عن من قطب كصد حادمي أمزح نعسو كلاوي سوى فرست أمين من تبع فرست قطب كوادي وحنو عن يان
1: مريكا ها مريكا خويناهم بروح ولا شيء كرا
0: ها
1: عدل روح ولا شيء
0: كرا وحكستا ها ما وحكستا وحيله اللي ياب كلا مركز دقيس تو وحكنا عيا وحكم إذا أرواحه إني أن لقولها روح من بعد هاي أخلاق هذا ما في عنه يمويني هذا ترى هذا روح لنا أم سياسي هالنقطة أم الرؤسك عادي هالنقطة هذا ترى روح حاسي أنا وحنو أركا إنه يروح حن وتوجا وسقتانها أو وحنا أو وحكف هذا ترى هذا haddad aadan aadan hada tirahdo aad ka dhigto arintii inaad factis hayso inuu wax xaday ama uu wax dhacay ama uu wax kufsaday hada tirahdo way ka bedelantay waxa laga yaabo inay noqoto defamation oo lagu dhaho proof keen laakiin sadada tirahdo waxaan ka ruuxan ruuxan inuu yahay ha inuu yahay inuu yahay fikradayda saas ila tahay ha aniga fikradayda dareenkii markan ruuxan fiiriyo oo meelay fiiriyay waxaan u arkaa ruuxan inuu yahay inuu tuug yahay inuu saqajan yahay inuu wax kufsaday yahay hada tirahdo waxa lagu dhihi waxa dhigi kartaa inaad dhado political statement baa anuu waxaan ka sheegay ruuxan waan fiiriye markan fiiriye saas uu ila soo baxay wax ii diidi karana ma jirto fikradayda freedom of speech iyo freedom of thought kay ayaa lagu xadgudbahayaa way adag tahay marka in wax laga qaado boolis waxba kama qaadi karo hadii lagu marka taasa marka waxay keenaysa adkeynaysa in laga joojiyo dadkii hadu ruux dhaho hadu soo istaago u dhaho daanu dadkan nahay dadkaas ba ya qaadanaya macaashadana dhama qaadanaya oo waxanaga dhama qaadanaya way adag tahay si sharci ah in loo hor istaago
1: هدي أبو رئيس دباتن كور. for example هدي أبو رئيس وحياة ترى هذا وضد كي شعب قارقود دب وحياة بجستان. سبب تأوجستان إيه تهاي ضد كي وحياة به كبوريين إيه تهاي. so أيضا نفتي كده منقون.
0: وارون لكن إيه وحيقول سأروني مركي لده ضل كان إنك سو سا أنا وهاين هذا نوع حيد هان وضل rule of law. معناه ده حاوي هدي وحلا إسق قبته. أما أنا جي أذى إسق قبنه. أما أذى جي دولة إسق قبتان. وحنا أقول يا هو وح أنا إسك عد أصلا هين سيدا إنن كوج عن قاضي وكله عن قاض إيوه وحاجة أن حاضر أن قاتي إيوه وحيلا هذا سكر وح إسك عدوية تاس مرك يد تاس بالله اللي الجريني وحنا ليهم أن إللي بروف جريو لازم مرة ديت أرنتي وح حاضر أفرا والله صور تقال أي كتاي إني دوت هاي دين وحين قلنا سان محكون دست جيسا مرك هسه وحد كده دي روح أديك مرك وحد سوي استاجي قطب كأوري وكبل لعب الروح وحوي أنا جا حريدي وشرعي وسيء freedom of thought هي freedom of expression هي freedom of political ban experience غني روح أنا جو دت كاسن قال لي أنا وحن عيبه خاص ولا جاك أقبل مشيتو لكن سبحان الله كأني يهند وح خلد هيا توه اللي خلد هيا أنا جو دارين كده مش شيء مرك وين أذكت هاي مرك أتفير سحقة محكمة هرنتي أرين ماشي كتشرته بي ي حساب صار يعني وحن سوح السنة سليمان وارين مركي الدين الله في ريو نبى وحال لي حديث لقوش يقع وقتي دجال السعودي أيان نن سحابي أيان نن ضد كأي دجال مين عدو جاب حال إسكو سؤالي مركا نيجي سحابي هابا أقل على صارها كقاطين نكي قرقي وقرقي وصيفتي وحوي هيستوى ضو كنا قعانتو وضع على صاره كقاطين مركو مركا إنه دلو وسوء دوالي يا وحال لي أنتو كعرق جيد ينعك لك إستاجة يوحي ريوان إسلامي markaas uu dadna kama san harinay intuu waxay been bad sheegay sabab uu adiga had ila tagalayna di shirkadda markaas uu cali kaas uu kurka ka gooyay aninki markaa laag sida laga ad ka dareemayso shoo shaki ba ku jiray wixii warshow amaad wax khald wax sabaysay markaas uu cali nabiga uu sheegay cali salaatu alayhi wa sallam uu saasa dhacday nabiga uu nimban dagaalamayni waan isku baabacnay markii uu dambeeyay waan caasaari ka qaatay markuu arkay inaan caasaaraha ka haysto yuu wuxuu yiri waan la ilaha illa allah muhammadur rasuulullah uu yiri laakiin sama ahayn buu yiri dab kama ahayn buu yiri markaas wuxuu yiri nabigu war qalbigiisa miyaad jeexday si aad u aragto waxaan inuu dhab ahaayo run ahayn markaas wuxuu yiri maya markaa wuxuu yiri ma sax ma ahayn buu yiri mar hadduu ruuxna afkiisa waxa ku yiri waa in laga soo marka waxaan uga jeedaa taasi qaaliyadu iyo maxkamaddu iyaduna waxaan u dhihun haddii ruuxan waayay wax uu yiri aan u aragna hadii si loo fiiriyo khalada laakiin inay qalbigiisa kasoo baxaysay iyadu ujeedo ka haa oo ma u aaminsan yahay ها إنه أميسين يعني وأولي دت كاس بعد نبي نقول هذا إن هاي النعيب خاص وإدين وراء أصلا هاي كاس وقعدت كاسي نبي وضان because we're مدمدويين أما دت كاسي نبي وضان because we're Muslim أما we're Christian أما we're يهود هذا صار له وحنا ذكره هو هيد لكن صدقوا لا لا لا أنا وحشقكم لي أنا وضدك عاس ماشى شو ماشى حافظ أدقن أعرفن كه إني يهين حقة يحقة يهينة إني ضد قصوى ضليالي يهين بالمركة مركة حال حكوسة أورسنا يسا دواي سين روح عن قلب جيس إنتان شحنو ما أركي كرنا ما فيرن كرنا إني أرنتان كوا أبورا يسا إني ضدك عاس ضد نوع عاس يهين إيه إني أون سيدا إنه أركي أون أون تو أركي لا روح يسمعين أما الله شجعي أما سيدا إنها أهون قطع إنه سيدا أركي مركة تحس مركة وحكو قصوى يسا قال ليه دو مركة إني نكون دقدقين إني دهان ماي arinta ma dhigi kartid oo ama dikala inaad saatiraado wax kale aad oora jeeday deefo waa caqaba lagu saari deena isla markaa waxa bilaabaneysa dawladdi iyo maxkamadii xurriyadda nidibay iyo istaajinaysa sababtoo ah barika maalin ba laga yaaba tii oo kale runtii inay dhacdo oo hadda fiirin waxyaalaha in badan lagu doodanay ka mid liban waa arintu aad xiso u bale waxay dhacdaa hadda ruux ka soo qaad dadka hadda mareen ka soo qaad ama Australia soo qaad dadka cadaanka ee Europeanka meesha ku badan yaa laga yaabaa inay ruux saa u hadlo oo ka sheego dadka kale ama indigeniska ama muslimka ama yahuuda ama dalka yaryarka in wax ka sheego oo yiraahdo kan waa kan qoladaas waa saayu dhaw oo la hadaa waxaad sameeyaysaa waa khald hadii ka waran exactly ruux qoladii yaryarka laga badnaa aha oo qoladan kale kuwa qolada kala aha exactly arintii oo kala ku dhaho maxaa la dhihi marka waxa la leeyahay markii qoladan saar dhahana sidan way macnaheedu saana waa noqon kara laakiin ruux qoladan kala ka soo jeeda haduu saa u hadlo halsi in bay noqon kartaa way macnaha way adag tahay way adag tahay in la dhaho marka saadarteed marka waxay noqonaysaa in ay runtii qaaliyada waxaana arinta qayb ka qaata commentatorska dawladda siyaasiyiintu way ka qaataan oo waxay dhahayaan waa in common sense la ciyaaro la isticmaalo marka waa laga yaabaa in haduu qaali uu arinta uu saa u dhaho oo uu ka soo qaado dadka laga badan yahay oo waxun laga sheegay inay dhahaan dadkaasi maskaxdoodii bay ka hadlayeen xurriyadoodii qowlkay ku hadlayeen ma xakamayn karno haduu dhaho waa laga yaabaa marka haday khaasatan soo noqnoqotay in la dhaho loog arintan sax ma aha waa inaad ka fiirsataan sababtoo ah dadkan waa dad laga tiri badan yahay intaas oo korbay soo noqotay meel baa lagu laayay meel baa lagu wixeyay wax kale isu bedeli kartaa marka waa la dhihi marka waxyaalaha waxay ka mid tahay in ay maxkamaduhu xisaabta ku darsadaan oo runtii always waa dareenka way waxaan waa bilim aadan u way waxaan inta badan ma oo dadku say moodaan wax sidii robotic oo kale ma aha halkan miya aan la dhihi oo kale meel u yaala ma aha wax uu bilim aadan maskaxdiisa isticmaalahayo oo dareenka isticmaalahayo waxa jira iyo sameynayo marka arintooda marka saas weeye waa su'aal runtii muhiim aad u fiican weeye arintaas marka tabay taagan daas waa marka loola socdaa daas intaas oo maxkamaddu dhacaan dad baa abiil loo qaataa kan loo sameeyaa oo martaqaana ay u dhaqlaa oo u socota marka libaano arintaa taas weeye waa arin wali socota saana tirina niman dhalinyaraba ahaayeen laba wiil aha aad bay runtii u tahay arin yar martaqaana inay hooyadii ninkan mid kamid si sheegtay in uu mid kale la socdo in haddana labadoodiba mid baa asagina isdilay kale dilay ma dad kale ku dhex jiray oo dilay nimaano la yaab maro anigu ahaan hadda
1: alxamdulillaah dhibaato ma geysan dhibaato saas weyn ma geysan laakiin dad bay laayeen saddex bay laayeen caruurtii iskuulkii oo dhowr boqol dhiganayay waa ka badbaadeen macalimiintii way ka badbaadeen marka waxaa la
0: isticmaalay laba ruux baa dhimatay marka labada ruux inay macalimiin yihiin iyo waalidiin inay yihiin iyo dad kale yihiin ma ogin laba ruux oo waaweyn laba nin oo waaweyn
1: baa meeshan waxaad ka muuqdaa dhibkii ay geysteen waa dhib macnaha wax ka weyn baa dhici karay marka laakiin waa
0: haa waliba waxaad liban u xusuustay arinta runtii aad run xun weeye laakiin haddana si mar loo fiiriyo inaga inuu ah waxay tahay saan sheegnay aad bay uga dhacdaa maraykanka mass shootingka dilitaanka macnaha fara badan dad la gumaado khaasatan mid iskuulada ka dhacda markastana anagu ma xusuusta mid la yiri intii la isku dayay ayaan hal ilmo aha waxba lama gaadhsiinin laakiinse kan in uu saddex nin oo waaweyn meeshii lagu dilay laakiinse ciyaalkii meesha ugu badnaa iyo iskuulkii iyo dadkii kale inaanan waxba gaarin waa arrin runtii aad u weyn weeye marka waxaa meesha laga dhihi karaa annagoon hadda ogeyn boqolkiiba boqol wixiise wax u dhaceen inay saddexdaa nin oo uu securitygu sida booliskuba ay sheegeenba ka mid yahay inay iyagu isu dhigeen arintan haa oo nimankan weliba labada ah xataa mid lagama hadlay inta badan waxsaan sheega mid basay dhacdaa laba nin weeye oo labadoodba aad moodi inay qori sida ay agtay sheekooda inay qoryo wateen inay marka iskuulkii intay soo weeraraan ay dhaafi waayaan ninkii securityga ahaa haba dilaanba asaga iyo saddex nin oo kaleete عيال كين وسن وحبا قارن وارين رنتي آدي آد مكي الله فيريو لاهي سادات كاسي خير الله سيه إني بدباديين ها لأني كانوا يكون شهيدين لأني كرو أنا مثلا هاي مرغم داسة هيد وحقو يورو بريقا ينقلينا بالمرح وحي كلاو كدع هي ودن كقوديه يارين كلاو إيادنا الليمان وحي صالحو إيادنا مرايكن كدع دي وكساب سن أدونك بحاشن آد كوهي ستوها داية دو مقعد ودي AI دا يان ها يان إيادنا بل يان كهل لينا دولا دو لغيسي وعن